اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبأصل المقام المحمود الذي وعده إنك لا ت